وهدي ساعة مبارك فاش لقينا برنا وطلبة ورجال شلة يا والله يرسل سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.